أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 7 أغسطس. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: إعصار دولفين يجتاح الجزر الجنوبية الغربية لليابان، احتمال استمرار انقطاعات المياه في كوماموتو المنكوبة بالزلزال حتى نهاية الشهر، وسائل إعلام إيرانية تكشف عن خطة مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يجتاح إعصار مطير قوي جزرا جنوبية غربية لليابان، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من رياح عاتية وأمواج عالية وانزلاقات أرضية وكوارث أخرى مرتبطة بالعاصفة. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه بحلول الساعة 5 صباح يوم الجمعة كان إعصار دولفين موجوداً فوق المياه على بعد 140 كيلومتراً شرق جنوب شرق جزيرة أوكينو إيرابو، ويعتقد أنه كان يتحرك غرباً بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة. ويعتقد أن نطاق الإعصار يغطي منطقة أمامي في محافظة كاغوشيما، بالإضافة إلى منطقة الجزيرة الرئيسية لمحافظة أوكيناوا ومنطقة دايتو جيما. وقد تضرب أوكيناوا وأمامي رياح عاتية قادرة على تدمير بعض المنازل، وينصح سكان المنطقتين بتوخي الحذر من الرياح العاتية حتى نهاية يوم السبت. ومن المتوقع أيضا أن تشتد الأمطار في أوكيناوا وأمامي وجنوبي كيوشو، ويحتمل أن تتشكل أحزمة من السحب الماطرة الكثيفة فوق منطقة الجزيرة الرئيسية لأوكيناوا حتى صباح السبت، وفوق منطقة أمامي حتى ليل الجمعة. وقد تزيد الأمطار الغزيرة المصاحبة لهذه السحب من خطر وقوع الكوارث بشكل حاد. لا تزال أكثر من 36 ألف منزل في محافظة كوماموتو اليابانية تعاني من انقطاع المياه بعد مرور 10 أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ومن المتوقع ألا تعود إمدادات المياه بالكامل قبل نهاية هذا الشهر. وأفاد مسؤولون في المحافظة بأن الزلزال تسبب في انقطاع المياه عن ما يصل إلى 108,000 منزل في أحد الأوقات، وأضافوا أن الإمدادات تعود تدريجياً لكن المياه لا تزال مقطوعة عن حوالي 36,880 منزلاً في مدينتي ياتسوشيرو وأوكي وبلدتي هيكاوا وكوسا. ويقول المسؤولون إن أعمال إصلاح المرافق التي تخزن المياه المعالجة قد اكتملت في الغالب، لكن الأضرار التي لاحقت بالمواسير المتصلة بالمنازل تمنع تدفق المياه بشكل صحيح.

0: قال مسؤولون إيرانيون يوم الخميس إن المحادثات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية بشأن مسارات الشحن الجديدة في مضيق هرمز، بينما ذكرت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية أن الخطة قد تشمل فرض رسوم مرور وخدمات. فقد نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن إيران ستتحكم في دخول السفن وستدير خروجها بالاشتراك مع سلطنة عمان. وذكر التقرير أن السفن الداخلة إلى الخليج العربي ستسلك مسارا شماليا قرب إيران، بينما ستسلك السفن الخارجة منه مسارا جنوبيا قرب عمان، وبعد فترة من الزمن ستتحول جميع السفن إلى مسار في وسط الخليج. وجاء في التقرير أيضاً أن السفن يجب أن تدفع رسوماً مقابل خدمات بحرية مثل التأمين والتزويد بالوقود، بالإضافة إلى التكاليف البيئية. ويواجه هذا المخطط ردود فعل سلبية، فقد أفادت شبكة CNN أن 8 مجموعات رئيسية في قطاع الشحن البحري بعثت رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية وحثتهما فيها على رفض الرسوم المقترحة، ويحذرون من أن هذه الخطوة ستشكل سابقة من شأنها أن تقوض حرية الملاحة، مما يخلق حالة من عدم اليقين للشحن الدولي والتجارة العالمية. ويقولون إن ذلك سيؤدي إلى آثار متسلسلة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتسارع التضخم وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وتشمل هذه المنظمات مجلس الملاحة البلطيقية والدولية أو بيمكو، وهي واحدة من أكبر جمعيات الشحن في العالم. طالبت مجموعة يابانية تضم سكاناً يعيشون بالقرب من مواقع من المخطط إقامة مراكز بيانات فيها، طالبت الحكومة بمراجعة اللوائح المتعلقة بهذه المرافق. وقدمت المجموعة طلباً إلى وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، وتجادل المجموعة بأن معاملة مراكز البيانات بوصفها مباني مكاتب عادية لا تعكس استخدامها الفعلي، وتقول إن مراكز البيانات يحوفها خطر حدوث حريق، وبالتالي يجب التعامل معها على أنها منشآت مواد خطرة قد يؤثر على السكان المجاورين. وتقول المجموعة إنه ينبغي تصنيف مراكز البيانات على أنها مبان خاصة بموجب قانون معايير البناء وتنظيمها على هذا الأساس. وقال تيرانيشي شونيتشي رئيس المجموعة والأستاذ الفخري بجامعة هيتوتسوباشي إن بناء مراكز البيانات يشهد ازدهاراً، حيث تم التخطيط لإنشاء بعض المرافق بجوار أحياء سكنية في منطقة طوكيو الكبرى. وقال تيرانيشي إن مراكز البيانات هي بنية تحتية أساسية، ويجب تنظيم مواقع بنائها بشكل كاف لمعالجة عدد من المشاكل المرتبطة بتطوير. علمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن استطلاعا أجرته إحدى شركات معلومات التوظيف أظهر أن ما يقرب من نصف الشباب الذين يغيرون مسارهم المهني في اليابان مهتمون بالوظائف اليدوية وسط انتشار الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل. فقد أجرت شركة غاكوجو من شهر يوليو تموز إلى أغسطس آب استطلاعاً عبر الإنترنت شمل عاملين في العشرينات من العمر يفكرون في تغيير وظائفهم، وقد استجاب حوالي 200 شخص. ويبدو أن النتائج انعكاس للشعور بالأزمة بين الباحثين الشباب عن عمل، حيث سيستحوذ الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على الأعمال المكتبية وغير التخصصية. وقالت شركة غاكوجو إن العديد من الشباب العاملين يشعرون بقلق بالغ حيال كيفية بناء مسيرتهم المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي، ما يدفعهم إلى الاهتمام أكثر بالوظائف التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محلها. وأضافت الشركة أن من المتوقع أن ينتشر هذا التوجه بشكل أوسع لا سيما بين الشباب، ويعتقد أن أحد العوامل الأخرى وراء الاهتمام المتزايد بالعمل اليدوي هو ارتفاع الأجور في تلك القطاعات. وقام فوريا شوتو كبير الباحثين في معهد ريكروت ووركس بمقارنة الدخل السنوي للعاملين الميدانيين في عامي 2020 و2025 باستخدام إحصاءات جمعتها وزارة العمل، ووجد أن الدخل السنوي لسائقي سيارات الأجرة أظهر أكبر نمو بنسبة 50.3% هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
1: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
3: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
1: إليكم المعاني.
2: تام تنظر إلى القطط وتقول
4: كاواي،
1: لطيفة.
4: مينا غوهان او تابيتايماس،
1: كلها تأكل الطعام.
2: وأياكا تجيب
4: هونتوني كاواي ني،
1: إنها حقا لطيفة.
2: وتخاطب القطط قائلة
4: أويدي أويدي،
1: تعال تعال.
2: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
4: واتاشي وا كونوكو غا سكي،
1: أنا أحب هذا الصغير.
2: تام تدلل قطا آخر وتقول

0: 私はこの猫が好きです。
1: أنا أحب هذا القط. مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
2: نيكو كافيتي ريلاكس できるよね.
1: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟ فتجيب تام
0: هونتو ديسو ني.
1: أنت محق. مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً.
3: واتاشي
1: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
3: نيكو
1: هو القط.
3: كونو نيكو
1: يعني هذا القط.
3: سكي ديس
1: يعني أحب، وإن كان
3: سكي
1: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئاً لا نستخدم فعلاً وإنما صفة. نذكر أولاً الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
3: سكي ديس.
1: إن كنتم تحبون القطط أي
3: نيكو
1: تقولون
3: نيكو غا سكي ديس،
1: أحب القطط.
4: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
1: سؤال وجيه. عندما نقول
3: سكي ديس
1: أي أحب
3: سكي
1: ليس فعلا وإنما صفة من صفاتي نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
4: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
1: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
3: ديس
1: من
3: سكي ديس
1: ونقول
3: سكي.
4: لاحظت أن أيا من تم وأيكا لم تختصر واتاشيوا أي أنا،
1: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
3: واتاشيوا كونو نيكو غا سكي ديس،
1: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
3: واتاشيوا.
4: استمعوا ورددوا
3: سكي ديس. この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
5: 食べ物は何が好きですか？
6: 寿司が好きです。
1: إليكم المعاني.
5: تابيمونو وا ناني غا سكي ديسكا؟
4: ما هو طعامك المفضل؟
3: تابيمونو
1: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و
3: ناني
1: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
3: ناني غا سكي ديسكا؟
1: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
6: سوشي غا سكي ديس،
4: أحب السوشي.
1: السوشي طبعا هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضا.
4: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: تابيمونو وا ناني غا سكي ديسو كا؟ سوشي غا سكي ديسو.
1: والآن الدور عليكم، اذكروا أشياء تحبونها. مثلا أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
3: جي بوب. جي بوب
1: ماذا تقولون؟
7: جي بوب غا سكي ديس، جي بوب غا سكي ديس.
1: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
3: مانجا مانجا.
8: مانجا غا سكي ديس، مانغا غا سكي ديس.
4: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
0: هونتو ديسني.
3: هونتو
1: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
3: هونتو،
1: أي حقيقة.
3: هونتو ديسني
1: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ن في
3: ديسني
1: أيضاً تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
4: استمعوا ورددوا.
3: هونتو ديسني.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
9: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
4: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهي في اليابان فريدة من نوعها.
1: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب، من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
4: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
1: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافيه، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
4: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 7 أغسطس. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: إعصار دولفين يجتاح الجزر الجنوبية الغربية لليابان، احتمال استمرار انقطاعات المياه في كوماموتو المنكوبة بالزلزال حتى نهاية الشهر، وسائل إعلام إيرانية تكشف عن خطة مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يجتاح إعصار مطير قوي جزرا جنوبية غربية لليابان، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من رياح عاتية وأمواج عالية وانزلاقات أرضية وكوارث أخرى مرتبطة بالعاصفة. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه بحلول الساعة 5 صباح يوم الجمعة كان إعصار دولفين موجوداً فوق المياه على بعد 140 كيلومتراً شرق جنوب شرق جزيرة أوكينو إيرابو، ويعتقد أنه كان يتحرك غرباً بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة. ويعتقد أن نطاق الإعصار يغطي منطقة أمامي في محافظة كاغوشيما، بالإضافة إلى منطقة الجزيرة الرئيسية لمحافظة أوكيناوا ومنطقة دايتو جيما. وقد تضرب أوكيناوا وأمامي رياح عاتية قادرة على تدمير بعض المنازل، وينصح سكان المنطقتين بتوخي الحذر من الرياح العاتية حتى نهاية يوم السبت. ومن المتوقع أيضا أن تشتد الأمطار في أوكيناوا وأمامي وجنوبي كيوشو، ويحتمل أن تتشكل أحزمة من السحب الماطرة الكثيفة فوق منطقة الجزيرة الرئيسية لأوكيناوا حتى صباح السبت، وفوق منطقة أمامي حتى ليل الجمعة. وقد تزيد الأمطار الغزيرة المصاحبة لهذه السحب من خطر وقوع الكوارث بشكل حاد. لا تزال أكثر من 36 ألف منزل في محافظة كوماموتو اليابانية تعاني من انقطاع المياه بعد مرور 10 أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ومن المتوقع ألا تعود إمدادات المياه بالكامل قبل نهاية هذا الشهر. وأفاد مسؤولون في المحافظة بأن الزلزال تسبب في انقطاع المياه عن ما يصل إلى 108,000 منزل في أحد الأوقات، وأضافوا أن الإمدادات تعود تدريجياً لكن المياه لا تزال مقطوعة عن حوالي 36,880 منزلاً في مدينتي ياتسوشيرو وأوكي وبلدتي هيكاوا وكوسا. ويقول المسؤولون إن أعمال إصلاح المرافق التي تخزن المياه المعالجة قد اكتملت في الغالب، لكن الأضرار التي لاحقت بالمواسير المتصلة بالمنازل تمنع تدفق المياه بشكل صحيح.

قال مسؤولون إيرانيون يوم الخميس إن المحادثات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية بشأن مسارات الشحن الجديدة في مضيق هرمز، بينما ذكرت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية أن الخطة قد تشمل فرض رسوم مرور وخدمات. فقد نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن إيران ستتحكم في دخول السفن وستدير خروجها بالاشتراك مع سلطنة عمان. وذكر التقرير أن السفن الداخلة إلى الخليج العربي ستسلك مسارا شماليا قرب إيران، بينما ستسلك السفن الخارجة منه مسارا جنوبيا قرب عمان، وبعد فترة من الزمن ستتحول جميع السفن إلى مسار في وسط الخليج. وجاء في التقرير أيضا أن السفن يجب أن تدفع رسوما مقابل خدمات بحرية مثل التأمين والتزويد بالوقود، بالإضافة إلى التكاليف البيئية. ويواجه هذا المخطط ردود فعل سلبية، فقد أفادت شبكة CNN أن 8 مجموعات رئيسية في قطاع الشحن البحري بعثت رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية وحثتهما فيها على رفض الرسوم المقترحة، ويحذرون من أن هذه الخطوة ستشكل سابقة من شأنها أن تقوض حرية الملاحة، مما يخلق حالة من عدم اليقين للشحن الدولي والتجارة العالمية. ويقولون إن ذلك سيؤدي إلى آثار متسلسلة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتسارع التضخم وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وتشمل هذه المنظمات مجلس الملاحة البلطيقية والدولية أو بيمكو، وهي واحدة من أكبر جمعيات الشحن في العالم. طالبت مجموعة يابانية تضم سكانا يعيشون بالقرب من مواقع من المخطط إقامة مراكز بيانات فيها، طالبت الحكومة بمراجعة اللوائح المتعلقة بهذه المرافق. وقدمت المجموعة طلبا إلى وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، وتجادل المجموعة بأن معاملة مراكز البيانات بوصفها مباني مكاتب عادية لا تعكس استخدامها الفعلي، وتقول إن مراكز البيانات يحوفها خطر حدوث حريق، وبالتالي يجب التعامل معها على أنها منشآت مواد خطرة قد يؤثر على السكان المجاورين. وتقول المجموعة إنه ينبغي تصنيف مراكز البيانات على أنها مباني خاصة بموجب قانون معايير البناء وتنظيمها على هذا الأساس. وقال تيرانيشي شونيتشي رئيس المجموعة والأستاذ الفخري بجامعة هيتوتسوباشي إن بناء مراكز البيانات يشهد ازدهارا، حيث تم التخطيط لإنشاء بعض المرافق بجوار أحياء سكنية في منطقة طوكيو الكبرى. وقال تيرانيشي إن مراكز البيانات هي بنية تحتية أساسية، ويجب تنظيم مواقع بنائها بشكل كاف لمعالجة عدد من المشاكل المرتبطة بتطوير. علمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن استطلاعاً أجرته إحدى شركات معلومات التوظيف أظهر أن ما يقرب من نصف الشباب الذين يغيرون مسارهم المهني في اليابان مهتمون بالوظائف اليدوية وسط انتشار الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل. فقد أجرت شركة غاكوجو من شهر يوليو تموز إلى أغسطس آب استطلاعاً عبر الإنترنت شمل عاملين في العشرينات من العمر يفكرون في تغيير وظائفهم.

لا سيما بين الشباب. ويعتقد أن أحد العوامل الأخرى وراء الاهتمام المتزايد بالعمل اليدوي هو ارتفاع الأجور في تلك القطاعات. وقام فوريا شوتو كبير الباحثين في معهد ريكروت ووركس بمقارنة الدخل السنوي للعاملين الميدانيين في عامي 2020 و2025 باستخدام إحصاءات جمعتها وزارة العمل، ووجد أن الدخل السنوي لسائقي سيارات الأجرة أظهر أكبر نمو بنسبة 50.3%. هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 7 أغسطس. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: إعصار دولفين يجتاح الجزر الجنوبية الغربية لليابان، احتمال استمرار انقطاعات المياه في كوماموتو المنكوبة بالزلزال حتى نهاية الشهر، وسائل إعلام إيرانية تكشف عن خطة مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يجتاح إعصار مطير قوي جزرا جنوبية غربية لليابان، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من رياح عاتية وأمواج عالية وانزلاقات أرضية وكوارث أخرى مرتبطة بالعاصفة. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه بحلول الساعة 5 صباح يوم الجمعة كان إعصار دولفين موجوداً فوق المياه على بعد 140 كيلومتراً شرق جنوب شرق جزيرة أوكينو إيرابو، ويعتقد أنه كان يتحرك غرباً بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة. ويعتقد أن نطاق الإعصار يغطي منطقة أمامي في محافظة كاغوشيما، بالإضافة إلى منطقة الجزيرة الرئيسية لمحافظة أوكيناوا ومنطقة دايتو جيما. وقد تضرب أوكيناوا وأمامي رياح عاتية قادرة على تدمير بعض المنازل، وينصح سكان المنطقتين بتوخي الحذر من الرياح العاتية حتى نهاية يوم السبت. ومن المتوقع أيضا أن تشتد الأمطار في أوكيناوا وأمامي وجنوبي كيوشو، ويحتمل أن تتشكل أحزمة من السحب الماطرة الكثيفة فوق منطقة الجزيرة الرئيسية لأوكيناوا حتى صباح السبت، وفوق منطقة أمامي حتى ليل الجمعة. وقد تزيد الأمطار الغزيرة المصاحبة لهذه السحب من خطر وقوع الكوارث بشكل حاد. لا تزال أكثر من 36 ألف منزل في محافظة كوماموتو اليابانية تعاني من انقطاع المياه بعد مرور 10 أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ومن المتوقع ألا تعود إمدادات المياه بالكامل قبل نهاية هذا الشهر. وأفاد مسؤولون في المحافظة بأن الزلزال تسبب في انقطاع المياه عن ما يصل إلى 108,000 منزل في أحد الأوقات، وأضافوا أن الإمدادات تعود تدريجياً لكن المياه لا تزال مقطوعة عن حوالي 36,880 منزلاً في مدينتي ياتسوشيرو وأوكي وبلدتي هيكاوا وكوسا. ويقول المسؤولون إن أعمال إصلاح المرافق التي تخزن المياه المعالجة قد اكتملت في الغالب، لكن الأضرار التي لاحقت بالمواسير المتصلة بالمنازل تمنع تدفق المياه بشكل صحيح.

0: قال مسؤولون إيرانيون يوم الخميس إن المحادثات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية بشأن مسارات الشحن الجديدة في مضيق هرمز، بينما ذكرت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية أن الخطة قد تشمل فرض رسوم مرور وخدمات. فقد نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن إيران ستتحكم في دخول السفن وستدير خروجها بالاشتراك مع سلطنة عمان. وذكر التقرير أن السفن الداخلة إلى الخليج العربي ستسلك مسارا شماليا قرب إيران، بينما ستسلك السفن الخارجة منه مسارا جنوبيا قرب عمان، وبعد فترة من الزمن ستتحول جميع السفن إلى مسار في وسط الخليج. وجاء في التقرير أيضا أن السفن يجب أن تدفع رسوما مقابل خدمات بحرية مثل التأمين والتزويد بالوقود، بالإضافة إلى التكاليف البيئية. ويواجه هذا المخطط ردود فعل سلبية، فقد أفادت شبكة CNN أن 8 مجموعات رئيسية في قطاع الشحن البحري بعثت رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية وحثتهما فيها على رفض الرسوم المقترحة، ويحذرون من أن هذه الخطوة ستشكل سابقة من شأنها أن تقوض حرية الملاحة، مما يخلق حالة من عدم اليقين للشحن الدولي والتجارة العالمية. ويقولون إن ذلك سيؤدي إلى آثار متسلسلة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتسارع التضخم وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وتشمل هذه المنظمات مجلس الملاحة البلطيقية والدولية أو بيمكو، وهي واحدة من أكبر جمعيات الشحن في العالم. طالبت مجموعة يابانية تضم سكانا يعيشون بالقرب من مواقع من المخطط إقامة مراكز بيانات فيها، طالبت الحكومة بمراجعة اللوائح المتعلقة بهذه المرافق. وقدمت المجموعة طلبا إلى وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، وتجادل المجموعة بأن معاملة مراكز البيانات بوصفها مباني مكاتب عادية لا تعكس استخدامها الفعلي، وتقول إن مراكز البيانات يحوفها خطر حدوث حريق، وبالتالي يجب التعامل معها على أنها منشآت مواد خطرة قد يؤثر على السكان المجاورين. وتقول المجموعة إنه ينبغي تصنيف مراكز البيانات على أنها مباني خاصة بموجب قانون معايير البناء وتنظيمها على هذا الأساس. وقال تيرانيشي شونيتشي رئيس المجموعة والأستاذ الفخري بجامعة هيتوتسوباشي إن بناء مراكز البيانات يشهد ازدهارا، حيث تم التخطيط لإنشاء بعض المرافق بجوار أحياء سكنية في منطقة طوكيو الكبرى. وقال تيرانيشي إن مراكز البيانات هي بنية تحتية أساسية، ويجب تنظيم مواقع بنائها بشكل كاف لمعالجة عدد من المشاكل المرتبطة بتطوير. علمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن استطلاعاً أجرته إحدى شركات معلومات التوظيف أظهر أن ما يقرب من نصف الشباب الذين يغيرون مسارهم المهني في اليابان مهتمون بالوظائف اليدوية وسط انتشار الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل. فقد أجرت شركة غاكوجو من شهر يوليو تموز إلى أغسطس آب استطلاعاً عبر الإنترنت شمل عاملين في العشرينات من العمر يفكرون في تغيير وظائفهم، وقد استجاب حوالي 200 شخص. ويبدو أن النتائج انعكاس للشعور بالأزمة بين الباحثين الشباب عن عمل، حيث سيستحوذ الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على الأعمال المكتبية وغير التخصصية. وقالت شركة غاكوجو إن العديد من الشباب العاملين يشعرون بقلق بالغ حيال كيفية بناء مسيرتهم المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي، ما يدفعهم إلى الاهتمام أكثر بالوظائف التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محلها. وأضافت الشركة أن من المتوقع أن ينتشر هذا التوجه بشكل أوسع لا سيما بين الشباب. ويعتقد أن أحد العوامل الأخرى وراء الاهتمام المتزايد بالعمل اليدوي هو ارتفاع الأجور في تلك القطاعات. وقام فوريا شوتو كبير الباحثين في معهد ريكروت ووركس بمقارنة الدخل السنوي للعاملين الميدانيين في عامي 2020 و2025 باستخدام إحصاءات جمعتها وزارة العمل، ووجد أن الدخل السنوي لسائقي سيارات الأجرة أظهر أكبر نمو بنسبة 50.3% هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
1: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
3: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
1: إليكم المعاني.
2: تام تنظر إلى القطط وتقول
4: كاواي،
1: لطيفة.
4: مينا غوهان او تابيتايماس،
1: كلها تأكل الطعام.
2: وأياكا تجيب
4: هونتوني كاواي ني،
1: إنها حقا لطيفة.
2: وتخاطب القطط قائلة
4: أويدي أويدي،
1: تعال تعال.
2: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
4: واتاشي وا كونوكو غا سكي،
1: أنا أحب هذا الصغير.
2: تام تدلل قطا آخر وتقول
4: واتاشي وا كونونيكو غا سكي ديس،
1: أنا أحب هذا القط.
2: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
3: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيريو ني،
1: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟
2: فتجيب تام
4: هونتو ديس ني،
1: أنت محق.
2: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا.
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً. يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: نيكو
1: هو القط،
5: この猫
1: يعني هذا القط،
5: 好きです
1: يعني أحب، وإن كان
5: 好き
1: هي في الحقيقة صفة من صفات نا معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئا لا نستخدم فعلا وإنما صفة. نذكر أولا الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
5: سكي.
1: إن كنتم تحبون القطط أي
5: نيكو
1: تقولون
5: نيكو غا سكي ديس،
1: أحب القطط.
2: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
1: سؤال وجيه. عندما نقول
5: سكي ديس
1: أي أحب
5: سكي
1: ليس فعلا وإنما صفة من صفات نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
2: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
1: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
5: ديس
1: من
5: سكي ديس
1: ونقول
5: سكي.
2: لاحظت أن أيا من تم وأيك لم تختصر وتشوى أي أنا.
1: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت

0: 私はこの猫が好きです。
1: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط. وعندئذ تشدد على لفظ
0: 私は
2: استمعوا ورددوا.
0: 好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
3: 食べ物は何が好きですか？
4: 寿司が好きです。
1: إليكم المعاني.
3: 食べ物は何が好きですか？
2: ما هو طعامك المفضل؟
0: 食べ物
1: يعني طعام. وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و
0: ناني
1: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
0: ناني が好きですか؟
1: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
4: سوشي が好きです
2: أحب السوشي.
1: السوشي طبعا هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضا.
2: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
0: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
1: والآن الدور عليكم. اذكروا أشياء تحبونها. مثلا أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
0: J-POP. J-POP.
1: ماذا تقولون؟
4: J-POP が好きです。J-POP が好きです。
1: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
0: مانجا مانجا
3: مانجا が好きです مانجا が好きです
2: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو وتعبير اليوم هو
4: هونتو ديسني
0: هونتو
1: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
0: هونتو
1: أي حقيقة
0: هونتو ديسني
1: يعني فعلاً أو أنت محق وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي والمقطع الأخير ني في
0: ديسني
1: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب
2: استمعوا ورددوا
0: 本当ですね
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
4: 可愛い。みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
5: 猫カフェってリラックスできるよね。
4: 本当ですね。
5: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهي في اليابان فريدة من نوعها.
1: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب وتحظى بشعبية كبيرة
2: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية
1: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافي التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت
2: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 7 أغسطس. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: إعصار دولفين يجتاح الجزر الجنوبية الغربية لليابان، احتمال استمرار انقطاعات المياه في كوماموتو المنكوبة بالزلزال حتى نهاية الشهر، وسائل إعلام إيرانية تكشف عن خطة مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يجتاح إعصار مطير قوي جزرا جنوبية غربية لليابان، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من رياح عاتية وأمواج عالية وانزلاقات أرضية وكوارث أخرى مرتبطة بالعاصفة. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه بحلول الساعة 5 صباح يوم الجمعة كان إعصار دولفين موجوداً فوق المياه على بعد 140 كيلومتراً شرق جنوب شرق جزيرة أوكينو إيرابو، ويعتقد أنه كان يتحرك غرباً بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة. ويعتقد أن نطاق الإعصار يغطي منطقة أمامي في محافظة كاغوشيما، بالإضافة إلى منطقة الجزيرة الرئيسية لمحافظة أوكيناوا ومنطقة دايتو جيما. وقد تضرب أوكيناوا وأمامي رياح عاتية قادرة على تدمير بعض المنازل، وينصح سكان المنطقتين بتوخي الحذر من الرياح العاتية حتى نهاية يوم السبت.

ومن المتوقع أيضاً أن تشتد الأمطار في أوكيناوا وأمامي وجنوبي كيوشو، ويحتمل أن تتشكل أحزمة من السحب الماطرة الكثيفة فوق منطقة الجزيرة الرئيسية لأوكيناوا حتى صباح السبت، وفوق منطقة أمامي حتى ليل الجمعة. وقد تزيد الأمطار الغزيرة المصاحبة لهذه السحب من خطر وقوع الكوارث بشكل حاد. لا تزال أكثر من 36 ألف منزل في محافظة كوماموتو اليابانية تعاني من انقطاع المياه بعد مرور 10 أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة. ومن المتوقع ألا تعود إمدادات المياه بالكامل قبل نهاية هذا الشهر. وأفاد مسؤولون في المحافظة بأن الزلزال تسبب في انقطاع المياه عن ما يصل إلى 108 آلاف منزل في أحد الأوقات، وأضافوا أن الإمدادات تعود تدريجياً لكن المياه لا تزال مقطوعة عن حوالي 36,880 منزلاً في مدينتي ياتسوشيرو وأوكي وبلدتي هيكاوا وكوسا. ويقول المسؤولون إن أعمال إصلاح المرافق التي تخزن المياه المعالجة قد اكتملت في الغالب، لكن الأضرار التي لاحقت بالمواسير المتصلة بالمنازل تمنع تدفق المياه بشكل صحيح.

0: قال مسؤولون إيرانيون يوم الخميس إن المحادثات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية بشأن مسارات الشحن الجديدة في مضيق هرمز، بينما ذكرت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية أن الخطة قد تشمل فرض رسوم مرور وخدمات. فقد نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن إيران ستتحكم في دخول السفن وستدير خروجها بالاشتراك مع سلطنة عمان. وذكر التقرير أن السفن الداخلة إلى الخليج العربي ستسلك مسارا شماليا قرب إيران، بينما ستسلك السفن الخارجة منه مسارا جنوبيا قرب عمان، وبعد فترة من الزمن ستتحول جميع السفن إلى مسار في وسط الخليج. وجاء في التقرير أيضاً أن السفن يجب أن تدفع رسوماً مقابل خدمات بحرية مثل التأمين والتزويد بالوقود، بالإضافة إلى التكاليف البيئية. ويواجه هذا المخطط ردود فعل سلبية، فقد أفادت شبكة CNN أن 8 مجموعات رئيسية في قطاع الشحن البحري بعثت رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية وحثتهما فيها على رفض الرسوم المقترحة، ويحذرون من أن هذه الخطوة ستشكل سابقة من شأنها أن تقوض حرية الملاحة، مما يخلق حالة من عدم اليقين للشحن الدولي والتجارة العالمية. ويقولون إن ذلك سيؤدي إلى آثار متسلسلة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتسارع التضخم وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وتشمل هذه المنظمات مجلس الملاحة البلطيقية والدولية أو بيمكو، وهي واحدة من أكبر جمعيات الشحن في العالم. طالبت مجموعة يابانية تضم سكاناً يعيشون بالقرب من مواقع من المخطط إقامة مراكز بيانات فيها، طالبت الحكومة بمراجعة اللوائح المتعلقة بهذه المرافق. وقدمت المجموعة طلباً إلى وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، وتجادل المجموعة بأن معاملة مراكز البيانات بوصفها مباني مكاتب عادية لا تعكس استخدامها الفعلي، وتقول إن مراكز البيانات يحوفها خطر حدوث حريق، وبالتالي يجب التعامل معها على أنها منشآت مواد خطرة قد يؤثر على السكان المجاورين. وتقول المجموعة إنه ينبغي تصنيف مراكز البيانات على أنها مباني خاصة بموجب قانون معايير البناء وتنظيمها على هذا الأساس. وقال تيرانيشي شونيتشي رئيس المجموعة والأستاذ الفخري بجامعة هيتوتسوباشي إن بناء مراكز البيانات يشهد ازدهاراً، حيث تم التخطيط لإنشاء بعض المرافق بجوار أحياء سكنية في منطقة طوكيو الكبرى. وقال تيرانيشي إن مراكز البيانات هي بنية تحتية أساسية، ويجب تنظيم مواقع بنائها بشكل كاف لمعالجة عدد من المشاكل المرتبطة بتطوير. علمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن استطلاعا أجرته إحدى شركات معلومات التوظيف أظهر أن ما يقرب من نصف الشباب الذين يغيرون مسارهم المهني في اليابان مهتمون بالوظائف اليدوية وسط انتشار الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل. فقد أجرت شركة غاكوجو من شهر يوليو تموز إلى أغسطس آب استطلاعاً عبر الإنترنت شامل عاملين في العشرينات من العمر يفكرون في تغيير وظائفهم، وقد استجاب حوالي 200 شخص. ويبدو أن النتائج انعكاس للشعور بالأزمة بين الباحثين الشباب عن عمل، حيث سيستحوذ الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على الأعمال المكتبية وغير التخصصية. وقالت شركة غاكوجو إن العديد من الشباب العاملين يشعرون بقلق بالغ حيال كيفية بناء مسيرتهم المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي، ما يدفعهم إلى الاهتمام أكثر بالوظائف التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محلها. وأضافت الشركة أن من المتوقع أن ينتشر هذا التوجه بشكل أوسع لا سيما بين الشباب، ويعتقد أن أحد العوامل الأخرى وراء الاهتمام المتزايد بالعمل اليدوي هو ارتفاع الأجور في تلك القطاعات. وقام فوريا شوتو كبير الباحثين في معهد ريكروت ووركس بمقارنة الدخل السنوي للعاملين الميدانيين في عامي 2020 و2025 باستخدام إحصاءات جمعتها وزارة العمل، ووجد أن الدخل السنوي لسائقي سيارات الأجرة أظهر أكبر نمو بنسبة 50.3% هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
1: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
3: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
1: إليكم المعاني.
2: تام تنظر إلى القطط وتقول
4: كاواي،
1: لطيفة.
4: مينا غوهان او تابيتايماس،
1: كلها تاكل الطعام.
2: وأياكا تجيب
5: هونتوني كاواي ني،
1: انها حقا لطيفة.
2: وتخاطب القطط قائلة
5: اويدي اويدي،
1: تعال تعال.
2: اقترب منها احد القطط فتدلله أياكا وتقول
5: واتاشي وا كونوكو غا سكي،
1: انا احب هذا الصغير.
2: تام تدلل قطا اخر وتقول
5: واتاشي وا كونونيكو غا سكي ديس،
1: انا احب هذا القط.
2: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
3: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيريو ني،
1: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء اليس كذلك؟
2: فتجيب تام
5: هونتو ديس ني،
1: انت محق.
2: مقهى القطط به انواع عديده من القطط، ومن الاشياء الممتعه البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا.
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها.

0: إليكم معاني الكلمات أولاً.
1: واتاشي
0: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
1: نيكو
0: هو القط.
1: كونو نيكو
0: يعني هذا القط.
1: سكي ديس
0: يعني أحب، وإن كان
1: سكي
0: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئاً لا نستخدم فعلاً وإنما صفة. نذكر أولاً الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
1: سكي ديس.
0: إن كنتم تحبون القطط أي
1: نيكو
0: تقولون
1: نيكو غا سكي ديس،
0: أحب القطط.
2: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
0: سؤال وجيه. عندما نقول
1: سكي ديس
0: أي أحب
1: سكي
0: ليس فعلا وإنما صفة من صفاتي نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
2: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
1: ديس
0: من
1: سكي ديس
0: ونقول
1: سكي.
2: لاحظت أن أيا من تم وأيك لم تختصر واتاشي وا أي أنا،
0: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
1: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس،
0: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
1: واتاشي وا.
2: استمعوا ورددوا
1: سكي ديس. この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
0: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
3: 食べ物は何が好きですか？
4: 寿司が好きです。
0: إليكم المعاني.
3: 食べ物は何が好きですか؟
2: ما هو طعامك المفضل؟
1: 食べ物
0: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
1: 何
0: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
1: 何が好きですか؟
0: يعني ما هو الشيء المحبب إليك، أي ماذا تحب؟
4: 寿司が好きです.
2: أحب السوشي.
0: السوشي طبعاً هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضاً.
2: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
1: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
0: والآن الدور عليكم. اذكروا أشياء تحبونها. مثلاً أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
1: جي بوب. جي بوب.
0: ماذا تقولون؟
5: جي بوب が好きです。جي بوب が好きです。
0: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا.
1: مانجا. مانجا.
3: مانجا が好きです。مانغا غا سكي ديس.
2: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيرا يكون مفيدا أن نحفظه كما هو، وتعبير اليوم هو
4: هونتو ديسنه.
1: هونتو
0: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
1: هونتو
0: أي حقيقة. يعني فعلا أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقا بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ني في
1: ديسني
0: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
2: استمعوا ورددوا.
0: والآن تعالوا نسمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: みんなご飯を食べています。

0: に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
1: 私はこの猫が好きです。
2: 猫カフェってリラックスできるよね。
1: 本当ですね。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
3: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهي في اليابان فريدة من نوعها.
4: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
3: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
4: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافي، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
3: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
4: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 7 أغسطس. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: إعصار دولفين يجتاح الجزر الجنوبية الغربية لليابان، احتمال استمرار انقطاعات المياه في كوماموتو المنكوبة بالزلزال حتى نهاية الشهر، وسائل إعلام إيرانية تكشف عن خطة مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يجتاح إعصار مطير قوي جزرا جنوبية غربية لليابان، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من رياح عاتية وأمواج عالية وانزلاقات أرضية وكوارث أخرى مرتبطة بالعاصفة. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه بحلول الساعة 5 صباح يوم الجمعة كان إعصار دولفين موجودا فوق المياه على بعد 140 كيلومترا شرق جنوب شرق جزيرة أوكينو إيرابو، ويعتقد أنه كان يتحرك غربا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة. ويعتقد أن نطاق الإعصار يغطي منطقة أمامي في محافظة كاغوشيما، بالإضافة إلى منطقة الجزيرة الرئيسية لمحافظة أوكيناوا ومنطقة دايتو جيما. وقد تضرب أوكيناوا وأمامي رياح عاتية قادرة على تدمير بعض المنازل، وينصح سكان المنطقتين بتوخي الحذر من الرياح العاتية حتى نهاية يوم السبت. ومن المتوقع أيضا أن تشتد الأمطار في أوكيناوا وأمامي وجنوبي كيوشو، ويحتمل أن تتشكل أحزمة من السحب الماطرة الكثيفة فوق منطقة الجزيرة الرئيسية لأوكيناوا حتى صباح السبت، وفوق منطقة أمامي حتى ليل الجمعة. وقد تزيد الأمطار الغزيرة المصاحبة لهذه السحب من خطر وقوع الكوارث بشكل حاد. لا تزال أكثر من 36 ألف منزل في محافظة كوماموتو اليابانية تعاني من انقطاع المياه بعد مرور 10 أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة. ومن المتوقع

توقع ألا تعود إمدادات المياه بالكامل قبل نهاية هذا الشهر. وأفاد مسؤولون في المحافظة بأن الزلزال تسبب في انقطاع المياه عن ما يصل إلى 108,000 منزل في أحد الأوقات، وأضافوا أن الإمدادات تعود تدريجياً لكن المياه لا تزال مقطوعة عن حوالي 36,880 منزلاً في مدينتي ياتسوشيرو وأوكي وبلدتي هيكاوا وكوسا. ويقول المسؤولون إن أعمال إصلاح المرافق التي تخزن المياه المعالجة قد اكتملت في الغالب، لكن الأضرار التي لاحقت بالمواسير المتصلة بالمنازل تمنع تدفق المياه بشكل صحيح.

0: قال مسؤولون إيرانيون يوم الخميس إن المحادثات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية بشأن مسارات الشحن الجديدة في مضيق هرمز، بينما ذكرت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية أن الخطة قد تشمل فرض رسوم مرور وخدمات. فقد نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن إيران ستتحكم في دخول السفن وستدير خروجها بالاشتراك مع سلطنة عمان. وذكر التقرير أن السفن الداخلة إلى الخليج العربي ستسلك مسارا شماليا قرب إيران، بينما ستسلك السفن الخارجة منه مسارا جنوبيا قرب عمان، وبعد فترة من الزمن ستتحول جميع السفن إلى مسار في وسط الخليج. وجاء في التقرير أيضا أن السفن يجب أن تدفع رسوما مقابل خدمات بحرية مثل التأمين والتزويد بالوقود، بالإضافة إلى التكاليف البيئية. ويواجه هذا المخطط ردود فعل سلبية، فقد أفادت شبكة CNN أن 8 مجموعات رئيسية في قطاع الشحن البحري بعثت رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية وحثتهما فيها على رفض الرسوم المقترحة، ويحذرون من أن هذه الخطوة ستشكل سابقة من شأنها أن تقوض حرية الملاحة، مما يخلق حالة من عدم اليقين للشحن الدولي والتجارة العالمية. ويقولون إن ذلك سيؤدي إلى آثار متسلسلة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتسارع التضخم وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وتشمل هذه المنظمات مجلس الملاحة البلطيقية والدولية أو بيمكو، وهي واحدة من أكبر جمعيات الشحن في العالم. طالبت مجموعة يابانية تضم سكانا يعيشون بالقرب من مواقع من المخطط إقامة مراكز بيانات فيها، طالبت الحكومة بمراجعة اللوائح المتعلقة بهذه المرافق. وقدمت المجموعة طلبا إلى وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، وتجادل المجموعة بأن معاملة مراكز البيانات بوصفها مباني مكاتب عادية لا تعكس استخدامها الفعلي، وتقول إن مراكز البيانات يحوفها خطر حدوث حريق، وبالتالي يجب التعامل معها على أنها منشآت مواد خطرة قد يؤثر على السكان المجاورين. وتقول المجموعة إنه ينبغي تصنيف مراكز البيانات على أنها مباني خاصة بموجب قانون معايير البناء وتنظيمها على هذا الأساس. وقال تيرانيشي شونيتشي رئيس المجموعة والأستاذ الفخري بجامعة هيتوتسوباشي إن بناء مراكز البيانات يشهد ازدهارا، حيث تم التخطيط لإنشاء بعض المرافق بجوار أحياء سكنية في منطقة طوكيو الكبرى. وقال تيرانيشي إن مراكز البيانات هي بنية تحتية أساسية، ويجب تنظيم مواقع بنائها بشكل كاف لمعالجة عدد من المشاكل المرتبطة بتطوير. علمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن استطلاعا أجرته إحدى شركات معلومات التوظيف أظهر أن ما يقرب من نصف الشباب الذين يغيرون مسارهم المهني في اليابان مهتمون بالوظائف اليدوية وسط انتشار الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل. فقد أجرت شركة غاكوجو من شهر يوليو تموز إلى أغسطس آب استطلاعاً عبر الإنترنت شامل عاملين في العشرينات من العمر يفكرون في تغيير وظائفهم، وقد استجاب حوالي 200 شخص. ويبدو أن النتائج انعكاس للشعور بالأزمة بين الباحثين الشباب عن عمل، حيث سيستحوذ الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على الأعمال المكتبية وغير التخصصية. وقالت شركة غاكوجو إن العديد من الشباب العاملين يشعرون بقلق بالغ حيال كيفية بناء مسيرتهم المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي، ما يدفعهم إلى الاهتمام أكثر بالوظائف التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محلها. وأضافت الشركة أن من المتوقع أن ينتشر هذا التوجه بشكل أوسع لا سيما بين الشباب، ويعتقد أن أحد العوامل الأخرى وراء الاهتمام المتزايد بالعمل اليدوي هو ارتفاع الأجور في تلك القطاعات. وقام فوريا شوتو كبير الباحثين في معهد ريكروت ووركس بمقارنة الدخل السنوي للعاملين الميدانيين في عامي 2020 و2025 باستخدام إحصاءات جمعتها وزارة العمل، ووجد أن الدخل السنوي لسائقي سيارات الأجرة أظهر أكبر نمو بنسبة 50.3%. هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
1: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
3: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
1: إليكم المعاني.
2: تام تنظر إلى القطط وتقول
4: كاواي،
1: لطيفة.
4: みんなご飯を食べています.
1: كلها تأكل الطعام.
2: وأياكا تجيب
4: 本当に可愛いね.
1: إنها حقا لطيفة.
2: وتخاطب القطط قائلة
4: おいでおいで.
1: تعال تعال.
2: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
4: 私はこの子が好き.
1: أنا أحب هذا الصغير.
2: تام تدلل قطا آخر وتقول
4: 私はこの猫が好きです.
1: أنا أحب هذا القط.
2: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
1: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء، أليس كذلك؟
2: فتجيب تام
4: ほんとですね.
1: أنت محق.
2: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا.
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولا. يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: نيكو
1: هو القط،
5: この猫
1: يعني هذا القط،
5: 好きです
1: يعني أحب، وإن كان
5: 好き
1: هي في الحقيقة صفة من صفات نا معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئا لا نستخدم فعلا وإنما صفة. نذكر أولا الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد

0: غا ثم نقول
1: سكي ديس.
0: إن كنتم تحبون القطط أي
1: نيكو
0: تقولون
1: نيكو غا سكي ديس.
0: أحب القطط.
2: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
0: سؤال وجيه. عندما نقول
1: سكي ديس
0: أي أحب
1: سكي
0: ليس فعلا وإنما صفة من صفات نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
2: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
1: ديس
0: من
1: سكي ديس
0: ونقول
1: سكي.
2: لاحظت أن أيا من تم وأيك لم تختصر واتاشي وا أي أنا،
0: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
1: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس،
0: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
1: واتاشي وا.
2: استمعوا ورددوا
1: سكي ديس كونو نيكو غا سكي ديس واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
0: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
3: 食べ物は何が好きですか؟
4: 寿司が好きです.
0: إليكم المعاني.
3: 食べ物は何が好きですか؟
2: ما هو طعامك المفضل؟
1: 食べ物
0: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
1: ناني
0: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
1: ناني غا سكي ديسكا؟
0: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
4: سوشي غا سكي ديس.
2: أحب السوشي.
0: السوشي طبعا هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضا.
2: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
1: 食べ物は何が好きですか? 寿司が好きです。
0: والآن الدور عليكم، اذكروا أشياء تحبونها. مثلا أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
1: جي بوب. جي بوب
0: ماذا تقولون؟
5: جي بوب غا سكي ديس. جي بوب غا سكي ديس.
0: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
1: مانجا. مانجا.
3: مانجا غا سكي ديس. مانجا غا سكي ديس.
2: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو، وتعبير اليوم هو
4: هونتو ديسنه.
1: هونتو
0: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
1: هونتو
0: أي حقيقة.
1: هونتو ديسنه
0: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير نه في
1: ديسنه
0: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
2: استمعوا ورددوا.
1: هونتو ديسنه.
0: والآن تعالوا نسمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: كاواي. مينا غوهان او تابيتيماس. هونتو ني كاواي ني. اويدي اويدي.
7: 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。マイクと一緒にポップカルチャー。
2: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهي في اليابان فريدة من نوعها.
0: إلى يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
2: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
0: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافي، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
2: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 7 أغسطس. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: إعصار دولفين يجتاح الجزر الجنوبية الغربية لليابان، احتمال استمرار انقطاعات المياه في كوماموتو المنكوبة بالزلزال حتى نهاية الشهر، وسائل إعلام إيرانية تكشف عن خطة مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يجتاح إعصار مطير قوي جزرا جنوبية غربية لليابان، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من رياح عاتية وأمواج عالية وانزلاقات أرضية وكوارث أخرى مرتبطة بالعاصفة. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه بحلول الساعة 5 صباح يوم الجمعة كان إعصار دولفين موجودا فوق المياه على بعد 140 كيلومترا شرق جنوب شرق جزيرة أوكينو إيرابو، ويعتقد أنه كان يتحرك غربا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة. ويعتقد أن نطاق الإعصار يغطي منطقة أمامي في محافظة كاغوشيما، بالإضافة إلى منطقة الجزيرة الرئيسية لمحافظة أوكيناوا ومنطقة دايتو جيما. وقد تضرب أوكيناوا وأمامي رياح عاتية قادرة على تدمير بعض المنازل، وينصح سكان المنطقتين بتوخي الحذر من الرياح العاتية حتى نهاية يوم السبت. ومن المتوقع أيضا أن تشتد الأمطار في أوكيناوا وأمامي وجنوبي كيوشو، ويحتمل أن تتشكل أحزمة من السحب الماطرة الكثيفة فوق منطقة الجزيرة الرئيسية لأوكيناوا حتى صباح السبت، وفوق منطقة أمامي حتى ليل الجمعة. وقد تزيد الأمطار الغزيرة المصاحبة لهذه السحب من خطر وقوع الكوارث بشكل حاد. لا تزال أكثر من 36 ألف منزل في محافظة كوماموتو اليابانية تعاني من انقطاع المياه بعد مرور 10 أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ومن المتوقع ألا تعود إمدادات المياه بالكامل قبل نهاية هذا الشهر. وأفاد مسؤولون في المحافظة بأن الزلزال تسبب في انقطاع المياه عن ما يصل إلى 108,000 منزل في أحد الأوقات، وأضافوا أن الإمدادات تعود تدريجياً لكن المياه لا تزال مقطوعة عن حوالي 36,880 منزلاً في مدينتي ياتسوشيرو وأوكي وبلدتي هيكاوا وكوسا. ويقول المسؤولون إن أعمال إصلاح المرافق التي تخزن المياه المعالجة قد اكتملت في الغالب، لكن الأضرار التي لحقت بالمواسير المتصلة بالمنازل تمنع تدفق المياه بشكل

0: قال مسؤولون إيرانيون يوم الخميس إن المحادثات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية بشأن مسارات الشحن الجديدة في مضيق هرمز، بينما ذكرت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية أن الخطة قد تشمل فرض رسوم مرور وخدمات. فقد نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن إيران ستتحكم في دخول السفن وستدير خروجها بالاشتراك مع سلطنة عمان. وذكر التقرير أن السفن الداخلة إلى الخليج العربي ستسلك مساراً شمالياً قرب إيران، بينما ستسلك السفن الخارجة منه مساراً جنوبياً قرب عمان، وبعد فترة من الزمن ستتحول جميع السفن إلى مسار في وسط الخليج. وجاء في التقرير أيضاً أن السفن يجب أن تدفع رسوماً مقابل خدمات بحرية مثل التأمين والتزويد بالوقود، بالإضافة إلى التكاليف البيئية. ويواجه هذا المخطط ردود فعل سلبية، فقد أفادت شبكة CNN أن 8 مجموعات رئيسية في قطاع الشحن البحري بعثت رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية وحثتهما فيها على رفض الرسوم المقترحة، ويحذرون من أن هذه الخطوة ستشكل سابقة من شأنها أن تقوض حرية الملاحة، مما يخلق حالة من عدم اليقين للشحن الدولي والتجارة العالمية. ويقولون إن ذلك سيؤدي إلى آثار متسلسلة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتسارع التضخم وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وتشمل هذه المنظمات مجلس الملاحة البلطيقية والدولية أو بيمكو، وهي واحدة من أكبر جمعيات الشحن في العالم. طالبت مجموعة يابانية تضم سكانا يعيشون بالقرب من مواقع من المخطط إقامة مراكز بيانات فيها، طالبت الحكومة بمراجعة اللوائح المتعلقة بهذه المرافق. وقدمت المجموعة طلباً إلى وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، وتجادل المجموعة بأن معاملة مراكز البيانات بوصفها مباني مكاتب عادية لا تعكس استخدامها الفعلي، وتقول إن مراكز البيانات يحوفها خطر حدوث حريق، وبالتالي يجب التعامل معها على أنها منشآت مواد خطرة قد يؤثر على السكان المجاورين. وتقول المجموعة إنه ينبغي تصنيف مراكز البيانات على أنها مبان خاصة بموجب قانون معايير البناء وتنظيمها على هذا الأساس. وقال تيرانيشي شونيتشي رئيس المجموعة والأستاذ الفخري بجامعة هيتوتسوباشي إن بناء مراكز البيانات يشهد ازدهارا، حيث تم التخطيط لإنشاء بعض المرافق بجوار أحياء سكنية في منطقة طوكيو الكبرى. وقال تيرانيشي إن مراكز البيانات هي بنية تحتية أساسية، ويجب تنظيم مواقع بنائها بشكل كاف لمعالجة عدد من المشاكل المرتبطة بتطوير. علمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن استطلاعاً أجرته إحدى شركات معلومات التوظيف أظهر أن ما يقرب من نصف الشباب الذين يغيرون مسارهم المهني في اليابان مهتمون بالوظائف اليدوية وسط انتشار الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل. فقد أجرت شركة غاكوجو من شهر يوليو تموز إلى أغسطس آب استطلاعاً عبر الإنترنت شمل عاملين في العشرينات من العمر يفكرون في تغيير وظائفهم، وقد استجاب حوالي 200 شخص. ويبدو أن النتائج انعكاس للشعور بالأزمة بين الباحثين الشباب عن عمل، حيث سيستحوذ الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على الأعمال المكتبية وغير التخصصية. وقالت شركة غاكوجو إن العديد من الشباب العاملين يشعرون بقلق بالغ حيال كيفية بناء مسيرتهم المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي، ما يدفعهم إلى الاهتمام أكثر بالوظائف التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محلها. وأضافت الشركة أن من المتوقع أن ينتشر هذا التوجه بشكل أوسع لا سيما بين الشباب، ويعتقد أن أحد العوامل الأخرى وراء الاهتمام المتزايد بالعمل اليدوي هو ارتفاع الأجور في تلك القطاعات. وقام فوريا شوتو كبير الباحثين في معهد ريكروت ووركس بمقارنة الدخل السنوي للعاملين الميدانيين في عامي 2020 و2025 باستخدام إحصاءات جمعتها وزارة العمل، ووجد أن الدخل السنوي لسائقي سيارات الأجرة أظهر أكبر نمو بنسبة 50.3% هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
1: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
3: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
1: إليكم المعاني.
2: تام تنظر إلى القطط وتقول
4: كاواي،
1: لطيفة.
4: みんなご飯を食べています。كلها
1: تأكل الطعام.
2: وأياكا تجيب
4: 本当に可愛いね.
1: إنها حقا لطيفة.
2: وتخاطب القطط قائلة
4: おいでおいで.
1: تعال تعال.
2: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
4: 私はこの子が好き.
1: أنا أحب هذا الصغير.
2: تام تدلل قطا آخر وتقول
4: 私はこの猫が好きです.
1: أنا أحب هذا القط.
2: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
3: نيكو كافيتي ريلاكس ديكيريو ني.
1: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟
2: فتجيب تام
4: هونتو ديس ني.
1: أنت محق.
2: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا.
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولا. يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: نيكو
1: هو القط.
5: この猫
1: يعني هذا القط.
5: 好きです
1: يعني أحب، وإن كان
5: 好き
1: هي في الحقيقة صفة من صفات نا معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئاً لا نستخدم فعلاً وإنما صفة. نذكر أولاً الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
5: 好きです.
1: إن كنتم تحبون القطط أي
5: نيكو
1: تقولون
5: نيكو が好きです.
1: أحب القطط.
2: ولما لا نقول نيكو 好きです؟
1: سؤال وجيه. عندما نقول
5: 好きです
1: أي أحب
5: 好き
1: ليس فعلا وإنما صفة من صفات نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
2: فهمت. واتاشي وا كونوكو غاسكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
1: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
5: ديس
1: من
5: سكي ديس
1: ونقول
5: سكي.
2: لاحظت أن أيا من تم وأياكا لم تختصر وتشوى أي أنا.
1: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
5: واتاشيوا.
2: استمعوا ورددوا
5: سكي ديس كونو نيكو غا سكي ديس واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
1: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
6: 食べ物は何が好きですか?
4: 寿司が好きです。
1: إليكم المعاني.
6: 食べ物は何が好きですか?
2: ما هو طعامك المفضل؟
5: 食べ物
1: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
5: ناني
1: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
5: ناني غا سكي ديسكا؟
1: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
4: سوشي غا سكي ديس.
2: أحب السوشي.
1: السوشي طبعا هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضا.
2: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
5: تابيمونو وا ناني غا سكي ديسكا؟ سوشي غا سكي ديس.
1: والآن الدور عليكم، اذكروا أشياء تحبونها. مثلاً أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
5: جي بوب. جي بوب
1: ماذا تقولون؟
4: جي بوب غا سكي ديس. جي بوب غا سكي ديس.
1: وماذا لو كنتم تحبون المانغا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
5: مانغا. مانغا.
6: مانغا غا سكي ديس. مانغا غا سكي ديس.
2: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو، وتعبير اليوم هو
4: هونتو ديسني.
5: هونتو
1: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
5: هونتو
1: أي حقيقة.
5: هونتو ديسني
1: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ني في
5: ديسني
1: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
2: استمعوا ورددوا.
5: هونتو ديسني.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: كاواي. مينا غوهان او تابيتي ماس. هونتو ني كاواي ني. اويدي اويدي. 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهي في اليابان فريدة من نوعها.
1: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
2: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
0: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافي التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفنا الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات، وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم.

0: في نفس الوقت.
1: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.